واتا لعبدالله کوری پیش و عمری کوری خطاب و رضای خواه لیبه دیار توکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی او اینویجی عصری بروا وک اووای مال و منال و سامانی لدست دابه ام فرموده متفق علیه. عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر جوتان لقامتي نيجبو به هواشیو لسر خبرون بونویجو پلمکن چند فریا کوتن نهش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گیرویان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خواي لبيل بيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دا جيريتا وكفرمويتي اگر خواردن دان راو قامتي نويش كرا لپش دا دست بخواردن بكن. ام فرموده پش ابو خاري جيرويتي و. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واتا أنسي كري مالك رزاي خواي لبي دالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركز نوجي كي بيرچو يان خوتبو هركار بيري هاتوا بانوجا كي بكا جغلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

0: تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چن خوش كرا اوستم جار جار بوتو نجدا ابستم
1: نجدا ابستم
0: الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم
1: بغائبانا حمدت بو اكم
0: كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي
1: كوتم
0: الله هر لقل توم بي

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق ربنا الكريم، صدق الجواد العظيم، صدق الرحمن الرحيم، صدق الحليم العظيم، وصدق من

المؤمنين وبأسمائه وصفاته من الموقنين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح به صدورنا وأن تيسر به أمورنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحلنا به دار المقامة، اللهم أعذنا بالقرآن من الحسرة والندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكافرين والفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا أفضل كتبك، وأفصحها كلامًا، وأبينها حلالًا وحرامًا، وأعلاها مقاما، وأحسنها نظاما. هو الكتاب العلي الشان، عظيم السلطان، مشرق البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، معجز البيان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

0: Muhammed.
1: Delailin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Lebbeyk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat. Ve tekzilena biha cemi'il hacat. Ve tudahhiruna biha min cemi'il seyyiat. Ve terfa'una biha indeke a'led derecat. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفركدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس

وقائد الركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية الخليقة.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين ألف ألف صلاة وسلام واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع

تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي، وكن لي وحزني إليك مني، وارزقني الفناء عني.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعظم.

يتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الزاخر والنور الغامر والجمال الزاهر والجلال القاهر والكمال

نسألك بحق أمان صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحق.

الموت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة

أغرقني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل اللهم الحجاب لعظيم.

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل أفضل

الأنور والسر الأظهر صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على الخلق.

القد وتنفلج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله

الراحمين بحق فرقانك الكريم وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظني واحفظ إخوتي من شر النفس.

0: حفيظ يا خير الحافظين آمين.
1: والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث أغثنا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير

برحمتك يا أرحم الراحمين. على من نزل عليه القرآن الحكيم من العرش العظيم من الرحمن الرحيم صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله.

ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئة من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: قرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

ذو نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

نذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

دبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتكين في جنات ونهر

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كسيك لروج يكدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح

ولتأتي طائفة أخرى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك

ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

على دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم

فأجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. چبکیک لگولزاری نزاو دعاکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم. عن انس رضی الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انس رضای خوای لبید لپیغمبری خوا و صلی الله علیه و سلم دیارت و دفرمید. زورترین دعا و برانوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او بو کدی فرمو پروردگارا خیر و چاکمان پی ببخش لدنیا و لقیامت داو لآگری دوزخ بدور من بگره. امام بخاری و مسلم یرایانتوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خواي لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دقيرتوا كفرميتي پروردگارا خوا زياري الرينمونيو خوا ناسیو پاکیزیو دولمندیم لید. امام مسلم جرعویتیو. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رضي خوي لبيت دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا دينم بو فراهمو چاق بكا كواسرا باي همو كارو باركان مو دنياشم بو فراهمو چاق بكا كواب جيوي جيان مي تدايا در انجامي قيامتي شم بو بدز بهنا كوادي دياري كراوي الرقما جينم بك بسايو ما ييكر داري چاكو بامردني شم سرفرازين بيد لقشت الرفتارو كرداريكي خرابو نالبار. امام مسلم جراويتيو. عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خواي لبيد دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فيري كردم كبليم پروردگارا رينمو يو دامز راويم بيببخشا لجرانويكي دي كجدا فرموي پروردگارا لكاركانم دا رينمو يو بيكاندنم بيببخشا. امام مسلم يراويت يوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا دي فرمو برور دقارا بنا دقرن بتو لشر خرابي الرفتاري بيشو دهاتم. إمام مسلم جرابت يوا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خواي لبيد داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات هتا لنجكان دا بيكات
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق بنفسی خوم کردو و کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امام بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لغناهو هلو نزانينو زياد الروي لرفتار كانمو اوشي طول باري منو ديزاني خوش ببو ببورا پروردگارا لهلو قالتو رفتاري انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالي هموي لأستوي خوم دايا پروردگارا لرفتارو كردار كاني پیشو داهاتو ديارو نهينيو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو بارک هر بدستی تویو بالا دستو زالی بسر همو رو داویگ دا امام بخاری مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كوري أرقم رزاي خواي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو برور ديگارا بنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا باچيو تنباليو ايريو بيريو سزاي ناوغور برور ديگارا درونم به پارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکرو چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودم و گورو سرداری پروردگارا پنا دگرم به تو لزانیاری بیسودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک گیراو قبول نبید امام مسلم جرایتیو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رضي خويا لبيت دفرميت لنزاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پرور ديگارا پنا دا قرمبتو لآوابوني ناز نعمتو روين ويلش ساغيو بيويد بوم پنا دا قرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قيند بسرم دا امام مسلم جرابيتيوا وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال
إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوى علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابيكي قرزار هات بولاموتي قرزار مونات وانم قرزكانم بدموا داواد ليدكم دزگيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندكاري گرا اگر با اندازي كيوك قرزت لابد پروردگار کومکو یارمتی دداد لدانوی قرز کده بله پروردگارا اونده رزق و روزی حلال و درستم پی ببخشا هرگیز لانکم بلای حرامو نادرست ده برزو خیر و مندی خود دولمندو بیباکم بکه لخلکی. امام ترمذی جرایتی و فرمویتی فرموده کی حسنه. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهري كري حوشب دفر ميد لأم سلمان برسي رزاي خواي لبيد اي دايشي مسلمانان دمويد بزانم كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكي تودا بوايا كام نزاو پارانوي زور دكرت. اوش فرموي: او نزاو پارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو: اي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. إمام ترمذي جرايته فرميتي فرموديه حسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيد لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجاريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغمبر سلامي خوي لسربيت أوبو ديفرمو برور دقارا من خوا زياري أوينو خوشويستي تو أو بند چاكانم كواتو يان خوش دويد لغل أو رفتاراني دمگهينيت بخوشويستي تو پروردگارا خوشويستي خود لدل ما بالا دز بكا لخومو مالو مندالو آوي فينوكو سازگار. إمام حاكم أم فرمودي الروايات كردو فرمويتي فرموديك صحيحة ببي شرط مرجي مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو دي فرمو برور دقارا خوا زياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد برور دقارا خوازیارم دوره پریزم بکید
لتاوانو گناهو خیدارم بکید لسرابای چاکو ببهشت چاوگشم بکیدو لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکید عن عائشة.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه مرزان خوشويستان صلاة ورحمتي إخواتان ليبي خوشحالي انهاتينا وخزمتان لا برنامه زنجيري يرباوري مسلمان اما هول ماندا وهولي اوددين كبابتي ايمان بشيوة كردارياكي برجستا رجياني مروفاكانا باس بكين اما نموني مؤمني آل فرعون من باس كرد نموني كرمزي موقفون براسي هلويستا نموني ذا القارنش من باس كرد ذو القارنين كرمزي ذا صلاة جوان وعدالة رمزي بياوي قورو إنساني قوريا نموني نموني كي إيماني باس بكم كرمزي دلسوزي بو خداو خوشبستي بو خداو قوريو جرابوني دعايا أبيش لدوك ساعتيا خويدا ويني يكي كان لخيزاني عمران ولا قلق شكي بلا مهمة كمن باسم لترن باسم لخيزاني عمران كسورتك من هي بنابي آل عمران فأيورد فرمي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آل عمران زين بؤ واندا قورن استقل يردان بس من في أويك خواد فرمي إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذن عمران آفرتك بإيمان آفرتك قورا بالا لبن مال دياركان دبيت الرمزي شي دياري دلصوزي وجيرابوني دعاو وتيخشكاندني نريتا باوا خرابك تما شاد دلصوزي ما فتبك لكاتك خزاني عمران وتي ربي اي پروردگارم إني نظرت لك ما في بطني محررة من أويك لسك ما يأمن الله

خاصم كلدوباتو محرر يعني خاص مخصص بوتي ناوينا محرر يعني آزاد شكا براتي إنسان حتى بندي خدا بي آزاد تلا حتى الأخوة دور بي كويلة تلا بوي ناوي شي باشي لنا لجاتي بلي مخصص كتي محرر واتا آزاد واتا آزاد لم دنيا آزاد لهي منيكس مظلمة بنديج راس تقيني توبي وخلاص بوي فتقبل مني اليوم وربقله أم دايكا بهمته بعزيمته ببروشه بقوريه درواني بودا هاتي منالكي دعاي بودكا إشتالا سكياتي هواي قوري بيدي إشتالا سكياتي بوخوا نزري كردوا بوخوا تايبتي كردوا بوي دالي فتقبل مني خواليم يوربك إنك أنت السميع العليم براسي تو سكارم دبستي وزاناشي من يتكم كبراسي ما تسكيه جزو قوري كدا كبراسي ان يتكي اواندا خالي زوا اواندا بخوا يقلا بوا بوا كسرد سرمي. فلما وضعتها لكاتي من على كيدانا قالت ربي اني وضعتها انثى او دانا بو كريشي ببي ببيت خدمت كاري بيت المقدس بوخوات الخاني بكا كلو كاتتا نريد بابو تنيا كركان ما في اوان هبو نيرين كان ما في اوان هبو لبيت المقدس منو ببن خدمت كار بلان اشتا او كتي شبو بوي لروي تحسور خفتوا نارازي بنا بقضاو بالريالي خداي تعالى بلکو لپروشی بو آمانزکی لپروشی بو هیوایتکی که پی خوش بو منالکی کربه تو خزمتکاری مالی پر وردگار بی خواده فرمی والله اعلم یا وضعت یخو خواده زانه چی بو وليس الذکر کالانثی او مقام مقامی اونی کنرین و کمین بید مقامه که مقامه چی تایبتا خواده گوره مهامه چیه لیره ای بنیر دکری بمن ناکری ای بمن دکری بنیر ناکر هر کس مهامی خویه او مقامی اوی کشگل دایک ببید که کمالک آمان جیتری لبشت و اینی سمیتوها مریم و اوتی من نام لنا مریم مریم عابد مبارکه بندی بخواه و اینی اعیدوها بک و ذریتا من الشیطان الرجیم خدا من اوشو من علکانیشی دا پاریزم بتو بذاتی تو لشیطانی دور لرحمتی پروردگار بله اکو تایی بریاده که قبول کرد نویشی لینا نک بچه تجوری تزبکا به هاور هاورو بگریانو وکو هندک لشکان من کوریان ده به ناراضی دبنو کسیان ده به ناراضی دبنو بنو چاوان یعنی و دیارو دلوش عیب تل اوی که پیوان وابن بله قبولی کرد پریارکی ورگرد ناوی چی جوانی بودن مریم یعنی عابده یعنی بنده مبارک و اینی اعیدوها دعاشی بو کرد خدا من او پناه دادم به تو دی خمه پناه تو نک بو خوی حتی ذریت کشی به تو پناه دادم لشیطانی در رحمتی خواه ای خواهی گوره چی فرمو فتقبلها ربها بقبول حسن خواهي قولا أم نزري لي ورقرت فأنبتها نباتا حسنا مريم شون بلي مع ديو معنى خواهي تعالى أوان نفتي چي جواني كردو بجواني درستي كرت على وندجنا وكفلها زكريا خواهي قولا بيغمبري چي بوكر بما مستوى بكفيل بخيوكار بزانا ام دعای چون قبول بو چون جیرابون او تا منالک لدائیگ دبید لپنای پیغمبری که پرورده دبید اول لوگ گره که قبول کرا ببیتا خزمتکار لبیت المقدیسا نریتی که هینکانی تیکشکان
بلان خوای تعالی اونده برزی کرده و بالای کرد وش آسان نبوم که زکریا ببیتا کفیل بلکو کفال کردنی مریم کاهین گورکان لناویشان دا پیغمبران پیغمبران که زکریا بون کتنا قرعه که و بو اوی که پروردی ما مستعیتی ام انسان بکن بو اخواد فرمی وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أتو أي بيغمبر أو كاتل لوين نبوي كقلم مكان ينفريدا بقرعا بخلنا آوكي داخوا كاميان كفال مريم دكن أتو أو كاتل لوين نبوي ك دمد مو مناقشيان بولسر أوي كاميان بري كوي ببيت كفالة ببيت ما مصطع ببيت پروردگار كواتا او لترسي او داواي كوري دكر كان نكري ببيت خدمتكاري بيت المقدس ام بيجي بي نبري بلان خواي قولا لبر نيتا پاككي لبر ضلا پاككي او اند خوا دعاكي جيرا كرت بلكو نكر بوينيا ياساكا وات يكشكندرا بلكو لناو كاهينا كانا قرع عكرا مناقشة بيدا أبو خريب وشرد بزبيت بس داخوات شي لبناي بيت المقدسة كفالتي وقوراتي بو مريم دكا براسي أو دعايا عجيب عجيب عجيب جيراب براسي أم نيتا زور بالابو أو نيتا زور زور قوراب كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزق آخر دعاي بو كل دعاي داك زاني دعاي داك سنگرينجا زاني إخلاصي داك سنگرينجا زاني أونيتي منالي بيه غوردكي سنگرينجا بويا مريم پروردبون لجير بالي پیغمبريكا كزكريابون كدا قلتري ميدي بابلين پوريشي بوا واتا خيزاني زكرياي لقل أم آفرد دايش مريم خوشكمونا بارحال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا لوش بالاتر او بو كمريم پرورده بو قوره بو بو خواه يقلابو وا قيش تحدي كرامته خارق العادة هركات يقنق يقزار روي دابي كلما ظرف متكررة هركات يتشوبايا بو يسرداني بكاو نانو آي وبره وجد عندها رزقا اگر او دشو او رسقي لپنابو او آوي لابو ميوي لابو ناني لابو قال يا مريم انا لك هذا اي مريم اود لشو يبو قالت هو من عند الله وتي براسي والاخواب من هاتو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب براسي خواي قورا روزي دربو هركسيك كبير بحساب نصل روزي خواهي تعالى قوري مادي ومعنوي الدنيا والقيامته ويا اقل اخوة دارو ليشي كردوا ويستي الروزي بدا درقاي بودكاتوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويا دبيني براستي قيش تبليشي بالا زور بالا بزور برزبون وانت بسكا ام پیغمبر عزیز که ما مستعب مو سردانی دکت بو اوی که بسری کاتو نانو آی و بره تماشا دکر لی او اما نم وجود زور بساتر هنالک دعا زکری یا رب لو مقابه لو شوینا زکریا که مناری ندبو بو خوی بتمنا چوبو خیزانکی نزوگ بو لا خوشی و خوشویستی مریم حزید شو منال تيغا منال او بيخوا دال لك شون بو مريم محال نبو رزق روزيك لأسمان دابزي بو منج محال نيا با پيريش بم با خزانة كشم بتمندات شو بيت يعني نزوك بيت بو امش محال نيا كتو او شاكي امان لك لابك اها خوشويستي ام منالا وايلا زكرياك الاشتياق منالي پيدا ببيت قال ربي
هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالبذكر داوالي ذاك من الآن خوتوا ذريته وسيتي باكم في بخش طيبة هم أني صاغ مني باك. إنك سميع الدعاء براسيتو دعاء جرادكي دعاك جراب بلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحراب رجت كان بانجا كلكاتك ببيوبو لمحراب كان ويجي دكير بان جاكت فريشتكان بان كنك سبون أن الله يبشرك بيحيى خواهي قورا مزقينك في الدابة يحيى مصدقا بكلمة من الله تصديق عيسى ذكات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني كلماتي بالوذقاري خوي لبيت السيد قورا حصور خوي خاص دكا بوخداي تعالى ودبيت بيغمبريك دبيت يشي للصالحين وقورة بياوان أما دعاك جرابو لكاتي بنداتيا لكاتي نويش أبويا نويش جيقاي جرابوني دعايا أقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء يعني فاشتهد فيه الدعاء زور دعاي جرابكنا وتا زكرا لنويش أولا من دعاك إدرايا قال ربي أنا يكون لي غلام أي بروردقار من شون من آرم دبيت جوكا قمزقيني كيف يدرا الرقزكشي دياريك را ناوكشي بولين درا أما يتأيدي خداي أما يارمتي خداي أما يولندان ويدعا ومزقيني شي بيداو وتي كرش دبيو وتي ناوي يحياش دبيو بيشي ويد تصديقي كلماتا كاني بروردقار دكا ناوي عند عيساو بيش يقول بيغمبر دبيو بيش يقول صالح دبيو بيش يقول خاص دبيو بخداي تعالى أبهم مزقين يا قال ربي أنا يكون لي غلام شو من منارم دبي وقد بلغني الكبر لكاتب من بصالاتهم امرأتي عاقر خزانة كشم نزوكا قال كذلك الله يفعل ما يشاء أبو شيخ أتالي سيبي وديكا هو هواية زور قوري بهم وقصانيك من نالي النامي قل أخوة به هواة مبن تانيا هولي ما دي خوتان بدن كام بزيشك باشا كام كسا باشا بيكن بلان معنى اوينيكا بزيشك تي من دالنا من دالنا بنا هولي خور بدا هولي خور بدا خواة قوري دعابك اما ملقية اما ام آياتا هواة بخشة اميد بخشة بوكسانيك من نالي النامي بو اويكا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين دعاء بلين وبلين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إن شاء الله أو كاردبي أقر خابيبت قال ربي اجعل لي آية وتي فرد قال نشانيك دليلك من كاتم فيابوني حملك يا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام ثلاث أيام إلا رمز نشانك أويك تسيرو جسيشو برمز نبيناتو عن اقصبك بازماني آماجة بازماني إشارة نبيناتو عن اقصبك واذكر ربك كثيرا توش لبرامبر الزور يادي پر وردقارد بكا وصبح بالعشي والإبكار باني إواران متهمو كاتيك لخزمتي پروردگار تابو پروردگار بدود بك لعيب نقصاني او بك دوي اما مريم لدايك دبيو امونيكي جوانو ام دعاية واجرابو مريم بمعجزة من داري ببيو ام نال عيسى بيو ام عيسى زوتين اتباعي لدنيا دا هبيو عيسى دو مليار دو صدسي صد مليون كس خوي بيشوين كوتو عيسى دو مليار مسلمان خون بيشوين كوتو عيسى أمي رزقرتن أمي والام دانا بيدعا أمي إخلاص يقلابونو بوخوا وي براتي صاغبونو بوخوا سنوركان دشكينت سنوركان تيدا باريني وي قورا لقرآنك بوي باس كردوين وي قورا والام دروي نزا كانا والله مدروي دعايا كان من وقت عن في بلم خايف جورا والله مدعاي كافران جلاتوا
بلان ولام دانو دعاي كافران لبابي الربوبيتة لبابي الرب بروردقارة شون دروستي كرن دبي بيش يانجين دلان جينت فابو خوالة فرميف ومن كفر اوي كافرش إبراهيم دي جينم روزي بير دم ولا مشي دراتو بلان وكو الرب بروردقار بلان ولام دانو دعاي إيمان داران لبابي محبوبيتو خوشوستية وراي بروردقاريت فقال الله خوشويستي والله من داداتو دعا كان انجرادك جابو إيستا بو قيامات بلان لسلابا نعمتا من السبكا إدي كاركان بو جبزيادكات كبراسي أما بابتي شيك زاقلينك تشبيني متو مثل باب شيك يدو منعليه منعليه كان زور خرابي كان زور باش وكو باب شيك هردو شان دعم دكا هردو شان هاوكاري دكا بلان منعليه خرابي كان كا زور باوشي ازياد دادا زور نراحتي دكات وكو باوشيك ارق برامري دبيني بلان ايوي تريان كجورالي باوشي دكا خوشي دوي روي خوشي ويشتي شوي ويجي بكو جال باوكاتي هاو كاري دكات بوي براسي يمنا بي درقاي دعاء ولا بيش دعاء اخلاص خويل محروم كين شكو اخلاص برهمكي جيرابوني دعايو سركوتن لدينو دنياه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزان خوشويستان هتا القيدة هاتو برنامج هاتو بخواتان دسبيرين خواتان.

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتا کی ترو جیان تا موسیقی جدیدی که دبخشید برنامه بینین لن پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلي جو غرب رزقان لهر جو انصلاوي خواهي غور ومهربان تان لبي اسفاز بخواهي غور جاري كترجب خزمتي اوي برز وخزمتي زور برز ما وسا قادر درشيشي قيشتين و پیشکش کرنی برنامه كنوه لبرنامه بینين داوکان لخواهي غور ومهربان و غوري و بخشنده خواهي ام برنامه برنامه كاني ترش من باب كاتمائي خير و خوشي دنیا و قيامت من و امشو بو اوشو بو جناب ما وساش وسا جان جاري كتر سلامي خواهي غور لبي و خير ما وصى عزيز إملا القيرة بردوها تقريبا نيوي برسيارة كمان تواني والله ما كيمان دس كيف ايوي شوية كخلقاني كدالات اويكا اغزاري لتشوار دور پيواندي بمنوانيا ونجر روجي خوم دكم اترشي دبيد او خواه خواني ام جياني و پيواندي بوو هيا نحاقم نيا چي اغزاري اي او حلوسة چند يك دروستو راستو پسنده بواتا يكتر ما وصى فرمودی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالص به فرمان من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه لو شنو تر فرمي اماطه العداء عن الطريق او نزمتين استي بلي ايمانه اما چون هما هانگيك بين لوني وانيو او انشي كالن حق مانيه ايو مرسيان دروستا
2: بلا بلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هر ازور مختصر خير رب العالمين فرميه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس بو هيچك دروس نكراون بو هيچك الا بو عبادت نبيت بلام عبادتي باختياري خوين امجا كلام باختياري خوين يعني كعبادتي نكرد الاشي لعبادته خواي قورا بدوشمني خوي حسابي اكات داي كاتي اوتري بندايتي خواه كم ابي لخواه ببرسم چون بندايتي بكم نك چون ميلم بو بندايتي تأكم حر كسي قدري بكري كارلم سرزوية مقاوليكا نازانم وستاديواريكا ام كري كارب ارزو خوي ايش ناكات ابي وستاديواركي ابي پيمانكاركي ابي بلندركي دياري بكا چون ايش بكات و اگر لو رسالة يا معاشي لأبريان درك ريت دروا كواتا زور بيريكي ناپسند كا ام دنيا خوا خوي خاوانيتي ومن حق زور بيريكي ناپسند كا ام دنيا خوا خوي خاوانيتي ومن حق مني بسروا نوجو عبادتي خمكم لكاتيكا

0: نجي خم أكم نيج وارقرتني شحنة وارقرتني سلاح تسليح بونا بو ميداني كي زور قورا كميداني جنجة لبيني حقنا حقا لبيني كفر إيمانا لبيني عدالة ظلمة أما أوا أم جابينا سراويكا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لدوشونا يكيان من حسن الإسلام المرئي تركو ما لا يعنيه لقل حدي أقل لا بردني أزيت آزارك لسرجادة يا أم حديثي ترأفرمي من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان جاري بيش توفيق درس كان لبينانا أم حديث وأقين حقي بخنوار ونخنوار لا ديو شاري صاحبي شهادي زور برزو كسيك أصلا مكتبين بيني ربط بمانوانية أقر منكرت بيني أما بندايتيا هر کس منکری بینی با بدست کوشش بکا نیهیلد و اگر نیتوانی با بزمان قصب کد و اگر بزمانیش نیتوانی حد اقل با بدل ایشی پی بگد که ایتر او ضعیفترین مرحله ایمانه اوشا قضایی که تر توضیحی که تری پیویسه تو لپیش ابی دلت ایشی پی بگا که روژ دوان سیان ام دل ایش پی گایندنه من ایسا حزکم لیرو اما باسکم خواه ازانه با کلانکانی خمانه اروم او آوکیت و ارجت ريك وازانم خيني جسدم بربو ارجت جاجاري بخيار ما دعاك شر لو خلقكم دعايا اتم دعاكم ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا خوايا لنا وما نبيت لانجامي كردوي نزان كان من اخر من نعمتي خوايو ارجت دايما سيركم بيملانا بربدست بوتنيش جاجارو تم اصلا سودي نبوه برنامه من لمزگو تا کردو که خلقی گره که تیابو اصلا سودی نبوه ایتر بدل ایشم پیگا حچه نتوزه لموضوع که درکوینو دی مرحله یکمی اوی دلد ایش پیبگا مرحله دوهمی اوی جمعیک پیاب کیت جمعی برون بو خلق بلین با جمعی بو خلق بلین که که گان باک ام تاوانی رجاندنی نعمتی خواه که آوا بس بی ایتر که تی با امش بگویا نکردین جمعک گورتر بکین نوعا ما هرشو تهديد تيابيب پنابردن بو حكومتي تيابيكا بين غرامي ام خلقب كان اما بمثالك باسيكم ايتر حمو منكرات ابي لپیش ولا ايشي دلو دست بيبكا دوايا جمع دروز بكريت بو قصا کردن لقل او خلقات چونك قصي جمع تأثيري زياتر لفردك ولو زياتر ابي جمعكا قبرتر بكري بو يبوتواني فشار دروز بكري نهل ري او منكرو خرابانا بكريت وكو أوسا أمان بيني لحفتا كان مصر كان أهاتن راقص وماقسيانا هنا خلقكا كو أبويوا لشاركات دريانا كرد دروا إتر قائم قاميتي أو شارا نازانم شارواني أو شارا بنيتواني بردمي أو خلقا بقري أما لا بردن بو بدست بلام لأنجامي ما مسايق دو ما مسايا لمزقوتا كان إعلانيان أكردو خلق بشتواني لي أكردو دريانا كرد دروا إسا چون توفيق بدين لبيني أعم دوانا كا للايك وكأفرمي من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه أو قزيك ترى يعني قزيك ربتي بمنوانية نك منكرات مثلا أو مالا كتكاين شو يكردو يعني يكردو وربتي بمنوانية أو مالا بوشي روجي سيجار أي بينم لنا نوا هجاري بيسنان أكرن أي بنوا أو چون أي خون أو ربتي بمنوانية أو حق منية من بفرسم تماشا بكم يان كابرا چنه معاشو رقريت ار عمري تو چنه اكا ام قزيانه كا دلي بران براكان ايشنهت زور جار وسوسة دروسه كا زور جار تجسوس دروسه كات اما يكا تركو ما لا يعنيه او يكا ربطي بمنوانيه
1: يعني ما وصار چيك زروزياني بو دورو برها بيا ربطي بها مكسكو
0: او ربطي بها مكسكو هيا كو ارزم کردن كاتي اوتري بندايتي خواي قورا ام انساني ناردوه خریکی دوشت به پاکردنو و اعمار کردن پاکردنو لفساد و لظلم و لستم که اویش پیویسی به جهاد هیا پیویسی به کوشش هیا پیویسی به خرش کردنی مال هیا دعای مال بشی نکرد خرش کردنی جانش هیا او آیتکانی زور باس من کردو لشونی خویا پیویز نکجاری تر بازی کردین ممکن هر کس جوی لیتی یکسر آیتکان هر خوی لقرآن اکویتو بیری کواتا بندایتی کردنی خواه بمشه و عبید هر منکراتک هر فساد

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

تفرحون هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء

أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانه.

كوچي روح معراج عشق و بارقاي عرش رحمانا روحي بيغمبران يار لمدي وخان ميوانا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدينة مروح ديوانا مدينة كم مكة هجري بودي دني سوزي تودي لبردين رزاي رازي هجرتي كردوت لانا سيبري نور شمعانت بوركاني في ظلاله بو بخير بي ميواني عزيز ديوان جواني ميوانا رسولم رحمتي رحمت اي رحمانم رحيمي تو بو تو يچاو لرقايو ديده جي توزي كاروانا مفرح بو شاري حزين مدينم سوزي تي قرتي فرمو اي حبيبك اي خوا مدينم جاني جوانا جمالي تو يا حبيبم لم عيش راخاني امشو شوق اداتو شبنگي دي امشوي سوزي تابانا بأمري خالقو هستن مهاجر ماهي انصارا سرو مالتان لپیشوازي بوا بيداخي زمانا خلوتي تنياي تاكي تاكي برابي برابي اوي دستي بحبلي خواگر نگا دوستي شيطانا چي ما لهنگ اگر باخم بي قلو قلزارو هنگ بي كاروانم جياني قلو قلوشم هنگي كاروانا درونم شيتو ديواني لقاي حبيبكي تويا هر وقت بياباني ريگت كچندتي نوي بارانا بري هجرو كارواني ري بدري پر قدري كيهينا قل لي قاف دوا بلي شهم و شهادت زنگي قطرانا اشعارم يردي يارانو هاوارم آزار عشقا عشق خوينو هاوار دنگي من بري پیغمبرانا بهر لا رودكم سوزو لهر جي رودكم روحا جواني استجابيتون امهمو شوانا بيشوانا عبادت كي وكو عادت بعادت تي پري روي بهشتا امجين بودين اگر چي ناوي زندانا كيبن بشعلي جمالت كائناتي در نور تا مفرح بن بلقاي سوزي امزات باكانا.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا

قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريدة كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقوت بو نواجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم رشد در و بانویجو دی فرمو: خوایا دلو زبانو یکان موچاوکانم بر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتا سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتا نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودهان روایت کردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم د جریته و کفرمویتی هر کاد جوتن لقامت بو برون بو نوج به وریو لسرخوی پلو هلپ مکن او ای پی راگیشتن انجام بدن لگل جماعت اوشتن کلدس چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جرا و توا عن ابي قتاده رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگا دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند بيابيك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیاره توا کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجه کوا بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چونه بهشتی جگه لمردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبه گرابیانه توا وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراوية تيوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت.

0: عذابهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

0: الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل

0: أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمود صحيح كان ده
1: هیچ امتی بهین دی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کین ده علی صلوات و سلام باخی به جانا مي ده
0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمود صحيح كان ده زنجيره برنامه يكه لرگه و ماماسا محمد ملافق شار زوری چار زمان دکا بر جهنمه پیشوا و قدوه مروویتی ام زنجیر برنامه نخشه سازی جهانه بابو باشترین جهان کردن بیساری سات بساتی ام جهنمه پر لشکوه ببین
1: پیویست هر کسی ده بختور به سرکوتو به بهرور به او جهانی اپی آوزه جهنمه
0: پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح کانه
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد لألقيش نيجانا من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام دين وخزمتان لألقاني پیشو تراباسي بلين عقبي دوامان كرد وقرنجي وأور الله جوريك أنصار به هسا ودرس وأنا كاني أو باس ديار أنصار واتدان شواني شاري مدينة خلكاني شي براسي بقى مقبون خلكاني شي تابلي لأسي في يستيابون ويا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار نشاني إيمان داريتي خوش يستي أو في عوانية ونشاني منافقيتي رغليبوني أو بيعواني لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق بس إيمان دار أنصاري خرج به بس منافقين يجدجي أنصار ورقيان ليتي ابن سعد الطبقات أمزيدي لا برصت وهجد فرمي دايش إيمان دار عائشة دي جريت وخوالي رازيب فرمي لما صدر الرجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طابت نفسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم له دوای وی ام بلینه درا و الحمله بسرکوت وی اوان قرانه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم کارکی بو با انجام گا گیشت پی دل خوش بو شکه براسیت لیره بدوا و گوشاری قریج لسل مسلمانان پرد سینی دجایتیان زیاد دک روش بر روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی رایت فی المنام انی اهاجر من مکه الى ارض بها نخل لخوم دا اخواني شاني دام لخوم بينيم ومن كوشكم دروم بوشارك بناوشيك كبر لدار خربا فذهب وهلي الى انها اليمامة او هجر خيالا بو اول رويش كام ناوشي ناوشي يمامة و هجر بيك لرجالاتي سعودية استها بلام فاذا هي المدينة دواتر ظل نيابهم كام الشاري مدينة لرواية دوما إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين شويني هجرتو كوشي إيوان بيني شويني يقبو بربو لدار خرما دو برزاي لا راسو تشبيبو يعني دو بردلاني برزاي لرواية كيثرة قد أخبرت بدار هجرتكم بيمو تراوة كواتا بخبش بيمو تراوة بجبليلش دار بيوتو عليه السلام كشويني هجرتان شوية يثريبا أمرت بقرية قرية يعني مدينة ليبيا فرمانا بيكرا وكوس بكم باسم نشتجين ناو شيك بم كتأكل القرى دواتر أو شارة دبيت الشاري شاران لدواي مكة يعني همو شارة كان يتدى كون الزيارة كيف ودى صلاتي أم شارة يقولون يثريب بو شارة بيدلين يثريب بلامونا وباجني وهي المدينة بيغمرنا يناشي صلى الله عليه وسلم المدينة شارة تايبتك تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبث الحديد للرواية دوما تنصع طيبها وتنفي خبثها شاري مدينة سفديجية اوي بيز بيو بعمل نيتيا جينا بيتو ابي إلا بجي بيو له وكو شون كوري آس آقر كتو آسنيشي جنعيو كيتنا وصورة بيتو حتشي الجنه فريدا بي كواتا مدينة فرميوكو كوري وايا اوي بيتناوي تنصع طيبها أو يبارك بيه باكتر ده بيته أو شي بيز بيه زول أو شارة درجة تيايا ناتواني وقلب قليه ونشتجي بيه ويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها خواهي قولوا مهربان براياني شي مسلماني بو فراهم هێناون و از جێگە و ناوچەیەکی بۆ دەستەبەر کردوون کە ئەویش مەدینەیە ئێوەش چی بکەن بڕۆن بۆ ئەوێ کەواتە ڕێگەی دا بە موسڵمانان کە هیجرەت کەن و ئەوێ بەجێ بێڵن واتە مەککە بەجێ بێڵن بۆ مەدینە مهاجیرەکانی حەبەشە کە ئەمەیان زانی طبعا هەشتاوە و نەکەس بوون چل و یەک کەسیان گەڕایەوە هاتنەوە بەرەو شاری مەککە سی و سێ پیا و هەشت ئافرەت دوان لەو موسڵمانان هەر لە مەککە وەفاتیان کرد حەوتیان قۆڵبەس کران و سجن کران سی و دووەکەی تریش ئەلحەملە هەر شوێنێ بوو بە پەلەپرۆسکە فریا کەوتن مەککەیان بەجێ هێشت و هیجرەتیان کرد بەرەو شاری مەدینە ئەوانەشی کە مابوونەوە لەگەڵ جەعفەرە بەهۆی جەنگی بینی نەجاشی و پاشای بەرامبەری مانەوە هەتا نزیکەی ساڵی حەوتی کۆچی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم کاتێکە لە خەیبەر بوو ئەوانیش بۆ ئاخر جار ئاخر وەجبەی ئەوان هاتەوە بۆ لای پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وعلی ئالیهی وسەلەم بۆ مەدینە ئەم مهاجیرانە لە کەیەوە دەستیان پێکرد علەما فەرمێش مانگ و نیوێ بۆ دوو مانگ دوای بەڵێنی عەقەبە مانگ و نیوێ تا دوو مانگ ئەنجا هەمووی دەستی کرد بە کۆشکردن بۆ شاری مەدینە یەکەم مهاجر چیە بوو بەڕای کوڕی عازیب لە سەحیح بوخاریە هاتووە کە فەرمێ مصعبی کوڕی عومەیر بوو طبعا پێغەمبەر نادی سەلی الله عەلەیهی وسەلەم لە دوای ئەوە فەرمێ عەبدوڵڵای کوڕی مەکتوم هاو فەجەعەلا یوقریئان القورئان هاتن خەڵکانیان فێری قورئان خوێندن کرد بەڵام لە ڕیوایەتەکەی ئیبن ئیسحاق و ئیبن سەعد و موسای کوڕی عوقبەیە ئەفەرمێ یەکەم کەس کە هیجرەتی کرد ئەبوو سەلەمە بوو عەبدوڵڵای کوڕی عەبدی ئەسەد ڕاستەکە ئەمەیان ڕاستە چونکە ئەمە پێش بەڵێنی عەقەبە هیجرەتی کردووە عەبدوڵڵای کوڕی عەبدلئەسەد خوا لێی ڕازی بێ یارەبی طبعا بەجێ هێشتنی شاری مەدینە شاری مەککە کۆچکردن ئاسان نییە یعنی دەست بە ساگرتنی ماڵ و سامانە چونکە خۆت بۆ نابرێ بۆ مەدینە یعنی دەرکردن و شار بەدەری یعنی لە ڕێگەیەکی دوور و درێژی بەو شێوەیە 600 بۆ 500 کیلۆمەتر ببڕە ئەم هەموو شەڕەخۆر و ئەم هەموو عەشایری ئەم ڕێگایە تۆ بڵێ بە سەلامەتی بگەیتەوێ ئەم هەموو گەلە گورگە لە ڕێتایە بۆیە مەسەلەی بۆچی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم خوا شاری مەدینەی بۆ هەڵبژارد بۆ هیجرەت یەکەمیان لەبەرەوەی کە شاری مەدینە 1600 ساڵ پێش هیجرەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم هەر شار بوو دێرینە دووەم دوو بەرزایی هەبوو ئێستا نەماوە دوو بەرزایی هەبوو حەرەت الوەبرا و حەرەت الواقیم بەردەڵانێک بوو کە چەکدار و سوپا بە ئاسان نەیدەتوانی بێتە ناو شاری مەدینە و لەلای ڕاست و لای چەپەوە لە پشتیشەوە کۆمەڵێ باخە خۆرمای چڕ لەگەڵ ماڵی بەرزە پشتیشی تەقریبەن پارێزراو بوو بەس بەردەمی کراوە بوو بۆیە پێوەسەم لە غەزای خەندەقا 6 کیلۆمەتر خەندەقەکەی بەس لە پێشیەوە هەڵکەند شاری مەدینە سیفەتێکی تری ئەوەیە قەڵای زۆرە فێربوون بۆ جەنگە بۆ جەنگی عەشایر و عەرابەکان ئەگەر پەلامەریانان قەڵای تایبەتیان هەیە بۆ پارێزگاری کردن لە خۆیان لە ماڵ و مناڵیان لە داهات و سامانیان سیفەتێکی تری خەڵکی مەدینە ئەوەیە لە ژیانیانە داگیر نەکراون لە ژیانیانە سەرانە و باجیان بە هیچ زەلامی نەداوە پیاوانێکی تا بڵێ ئازا بە جەرگ نەبرد فێری ئازادی بوون فێری ئەوە نەبن مل بۆ یەک کەس کەسکەن سیفەتێکی تریشی ئەم جەنگی ناوخۆییە ئەوەندەی تری ئازا کردن ئەوەندەی تر تەجروبە و مەشقوڵ ڕاهێنانی سەربازیان بەهێز بوو چونکە دایمە لە جەنگ ئەوەنە بێت لە دەقە سەعات سرێ خۆکەی ئەمەش بۆ جەنگی داهاتوو ئیسلام بەسوودە پاشان خەڵکی مەدینە لە ڕەسەڵەک ئاگەڕێنەوە خەڵکی یەمەن هەتا بڵێ دڵنەرمن دڵیان پاک غەل بێ غەل و غەش قسەی حەق وەرگرت یەکسە وەرگرن قسەی حەق بێ ڕەدی ناکەنەوە ئەوە تا قسەی حەق کە مصعب ئەو ئایەتانی خوێندەوە خوای لە ڕازی بێ سعدی کوڕی معاد و سەیدی کوڕی حودەیر ئەو سەحابیانی تر بێ سێ و دوو قوبوڵیان کرد و پیاوانێکن عیفەتون صبر پێوانسەم ئەو دوو سیفەتەیان بۆکە حەتا بڵێ دایان پاکن دەست پاکن و حتا بڵی ئازاو بە جەرگ و نەبردن لە جەنگە هەردووکی بۆ جەنگ زۆر پێویستەم دووە خاڵێکی تر ئەم شارە لەسەر ڕێی قافڵەکانی قورەیش و ناوچەکانی ترە یعنی هەموو ناوچەکانی سروا لقدس وبو خواروا بين بو مكذبه بمدينات يبر خالج ثري وهي امان لقال سيتا خمزو لك يا جاني البردوه تسروا بهي او انا وزجوان ثرتي جيشتون كخواه قيامت هي وكتب اسمان كان شيو بيغمران شينو حتى زولك كان هم زاربيان دوتن بيغمر يدي لموضوع اي مشوني دكونو اي ولا ناوبي كاتما مشار اماديه بو قبول بني بيغمرك عليه الصلاه والسلام خالشي ثري ما دام برل دار خور ما يعني برل خواردن شارك حتى بلي اگر مهاجرين وكوسكاران شي بو بين باشي كزناك شكو شويني شي كسوكاليا شويني شي برل باغ برل خواردن ازوق لروي سياسي شوا تفرقوا اجاوينا وخوان بيزار بو بولي اوات يعني بو يك كبير يك ان خو كتايبي بمش يعني لشترينا اخو طالترنيه که وقت آمدن آمدن به هر کس یک بی، باز امشالی ناخویان باشه راستک. ام هم خاله و خاله چی تریش حتی قبلی دوره لمکه و جرآن 500 کیلومتر دور بود، 1460 کیلومتر. قریش با آسانی دستی نگذاه آمدن، دستی نگذاه مسلمانان. و آوهم عشیرتی شوار دوریشی و میاد در روزه که همه مسلمان بنو ببن بسیاری با پاراسی شارک. بوشي مسلمانان هجرتيان كلا برويكا راسي يا ابو لجي تعذيبه دار زين يا ابو كافر بابنه يا ابو راكن اولاد بجيب يلا نحسي حاله حق لي تدم ابو دوزار دوز بيان شبو حبش رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي ابو طالب دمريد بنو هاشم او اني ثر بشتك انا بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر عليه الصلاه والسلام يتبع ناشر شي بو شاري طائب ويبشتو فنايد بدز بيني کلیش دسینا که ویدیو تو مجبور به همو عشایرکان اگر لکاتی مراسمی حجاب و دوای اوی که جیگیشی بکن و پناهیشی بدن هاوکاریشی بکن که وقتا قریش براسی اخرجو من دیاری هم و اوذو عزیتی دان و اوشی بدلین ابو دریا کرد یا ابو خوی بجی بیالد مسلمانانیش بجمار کمیانه و نیانه توانی برنگاریان ببنه و خین رجی بکن لحرمی خوایا امش اگر چند سال چی تر بردوام بوایا براسی گوشارکانی قریش زورت تونتر دبو مسلمانان نکوت ندوریانک یا جنگ یا لنوشونی خویان ورده ورده خلکانی مدینه جوکاری دومو بو خویان آماده بون پیشوازیان کردن و تیان علامتا نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم یطرد فی جبال مکه و یؤذى اری هتا کی ایمل یگرین پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذاب در مکه مسلمانان اول تنگ شیابن ایمه که مسلمان بین پشتیوان یان نکی دوای اوش اذن درا به هجرت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی خو اذن داون یعنی ته وک پیوسی دی هاو دبی بجی بیلن هجرت چی شهاوتی هجرت چی پیغمبر خو فرمی ویحک ان امر الهجرت لشدید کله هجرت بدم خوشه یستاق خالق کار رو هجرت کار بور پایی تو ما رو حال هری خویتی به هجرتی جرآن و آن ابو باوجان آرایی دست بسر همه ملک سامان تاجیریه یک دینار لگا خود نتونی بری هشی خزم میشته که به تجربه پرسیاریتی و تند او لبر او بریاریشی چاره نسازی و آدای خود بر پرسیاری مسلمانان جیتر بر آسیب یزار بودن لمکه آواتیان بوشونی چند دست که به آزادان نجیتی بک قولي أنا ولا ترسي قريش بين لاقع بن يشكر قريش بمهاجران أزاني باله سارجا خالش ديارنا ما أون ديتر هاربون أون ديتر مفرزيان بلاقد أون ديتر جمان يعني لهر كسي بوايا شاو ديريان لكرت بزان بتما هجرت كأخوة ورجعت شو لناكم هجرت كأبو لاي بيغمر صلى الله عليه وسلم قريش إيش باش أزاني أجر أم إسلام اللي مش عارب شيء تدروا بنايش يثري دس كي ولا شو نجيتر براسی تجارتی خورش که وقت مترسی او خورش غیر تجارتی چینی لسری بشه که وقت جیانی منو نمانم بیه از جنگان حتی آخر قتل قتلی خوانیم خالش یه ترویج اگر مسلمانان برند دولتی درس کن خو اولی نگرین خورش با خویدنی شلیس که خورش آنها کمی پیان کردن راجع به سرباز و سپاب پیک بینو هرچ بینو سرسری مکه وقت مسلمانان لخوشی اشاری مکان بجی نهشت اخریجو من دیاریهم بغیر حق براسی بنا حق وافر می دریان کردن لشارکان الا ان یقول ربنا الله بس دسترو بویانو ایما بس الله پرسیم هاوال لالله کن داوال لالله کن سبحانه وتعالی وخرجوا من ديارهم وأموالهم دركران مال وسامان أن هم يزود كرا داجر كرا أو أن يبتغون فضلا من الله ورسوله فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الرئيسن تنهاب وإخوة درويش يعني ليبكاته وبشتيوان إخوة بيغمر بن أوانا براسي رازقون بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك بيغم وحي بوديد لغاري حراء أشياء بولاي ورخة ورخة بيغلشي آي أو رجاء قربتوانا بمقنجة بمكاتي أم قومه لم شارة درتكن بشتيواني بكرداري بيغم صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم وأم خزماني خوم لم شارة در مكان رمي أهلا والله خو حازك أهلا والله حرب بيغمر يوكوتو هاتو أوان ليكدو نيانا وتأخرج آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أأملط بن مالي حزيا لباكو خاويني يعني داوين باك بن باك رقمان لباك بيس باشا تريان كان نفسها الولاد هرب الشعيب أنه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك شعيب أو نلا سري بروي خوتو همش من كتو كان الشارب دركين يا أوتا لتعودن في ملتنا يا أبي بنا وسدينك أيما قال الذين كفروا لرسلهم كافران هردم ببيغمبران يعني وتولى نخرجنكم من أرضنا أما أرزي إيما إيوي هل يدركين أقر يا أوتا ينو سديني بابا بيلان من يا أوتا لدرت أنا كينو وأقر بجوت رأي بكسانيا مسلمان بنده يعني كاكا نتقطف من أرضنا كاكا بخوا أما نقرن أما نكجن شارب در معنا كنا يعني مسلمان بين شاري مدينة بيغمر صلى الله عليه وسلم بو بي خوجني بي بلين يثريب كنا وكونا كيتي طبعا ناوي يثريب ليثريب كوري قاينة وهاتو قاينة أم كابرة يكم كذبو كأم شاري أودان كلوتو زيدي كوري أسلم فرمي مدينة دناوي هي المدينة طابية مطيبية مسكينية دارة جابرية مجبورية مبيرية يثريبة بلان ناوي مشهورة كان لا إيما المدينة النبوية شاري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دوم المدينة المنورة أم منورة هندي قرفتي هي لسا منورة بلام لراسيا أنا زفرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم أو رجي هات مدينة أضاء منها كل شيء همشتيا نور روناك بو يعني بشير روناك بو ببيغمر صلى الله عليه وسلم ألين كواتم مدينة ببيغمر روناك بو تم مدينة منورة عليه الصلاة والسلام شاري مدينة في أنصان فرمي هي الطيبة طيبة يعني شارة باككة شوي باكة أو هواي باك بيشتر أو هواي باك نبو لدو آيتر دخوين كبيغمار صلى الله عليه وسلم ديت شاري مدينة بس بيغمار يدر كعليه الصلاة والسلام خواه باراسي همو يتوشي لرزوتاهات مدينة أو حمائيها بو أو لرزوتاها بو هركس يبها تايات ناوي توشبو دو آي بيغمار صلى الله عليه وسلم دعوة كردو خواهي قولا مدينة باكر دولو إن الله سمى المدينة الطابة الله سبحانه وتعالى شاري مدينة ناو شي طابة شارة بون خوشك كواتا الشاري تابلي باكا بون خوشة شيرينة ناوي دار الهجرية ويا كمولات إسلامي اللي يدرس برسا أرزا بيغمار صلى الله عليه وسلم درسي كدوا وخليفة برزاكان سيانيان لويبوا أتى إمام عثمان شهيد به اللي بدواثر بايتخت دروات شاري كوفة لعراق لزمان إمام علي ولزمان إمام معاوية دشت دمشق ابن عباس فرمى من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله فإنما هي الطيبة هركس يبقى مدينة بلا يثرب أو جناحي قيشو باب لا يستغفر الله شكرا شاري مدينة طيبة يا مدينة يثرب نية مناشق كان يعني يا أهل يثرب لا مقام لكم على قرآن باسيه أفرم يوم منافق أيوة أو ناوى ناوى كوني بسلام نخير ناوى المدينة يكا مهاجر وثمان شيبوع أبو السلامة يكا ناوى عبد الله كوري عبد أسد أم بياوة شيئا أم بياوة براي شيري بيغمر صلى الله عليه وسلم دوام أم بياوة كوري بوري بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دايشي ناوى بريك شي عبد المطلبة دايشي أم عبد الله بريك شي عبد المطالب برب رايش خشي شي أبو خشي عبد الله باو شي بيغمر صلى الله عليه وسلم كواتا هم برايش شريتي هم برزاشتي خزانة ناوي أم سلمة طبعا لبريم من الله كان هبو كناوي أنه سلمة أمي سلمة كاتي كوز أكاد لما مكوب بدينة ثماني بيستو سي صالة زين كوز كدنا كي شوان بول رواياتكي ابن إسحاق بس نديش حسن بمزورة هاتو أفرمي كاتي أبو سلمة ويستي كوز بكين طبعا بيش بليني عقبية كما أبو سلمة هاتو تول لحبشة وكاكا أمانيان أزيتو آزار دان هرونا هوالي قيشتي دوانزا كاسي مسلمان بول لمدينة بابية برز لقوية هجرتي كربو مدينة يشتا نباسي هجرت هي ونباسي عقبي دوم هي ونهيش أفرمي وشتركي هنا بارو بابلين يوي بيوستيو كلو بلبو لسري داناو أمزا منيشي سوار كردو سلمي كوريشمي خصة بردامم أمزا رشمخي قرتم وردور دل لما كبر درم كابرو مدينة الرين ولا توزي لشار دور كوتينوا خزماني من هاتنو تيان آورها خو أروي كيف يغوته سمعني اللي قلتوا يا بلام أم خزمي إيه ما أم وزاي ما بوشوه بي والله تولاد بيجري والله عيني يالين بيبي أم لا أو لا أتيان بزا بحشي ويبين يالين بيبي رشمي وشتركيان ليسن أفرمي مني لسرم ينام ينام ينام ينام مكة أبو السلام جيش دي صلاة ينام سار بتفاقي تنيا الرش ببي بريكو كهنام ينام ويكتون رجل اللي يبون أمجا عشيرتي أبو سلمة خزماني أو كخزماني في غمر الصاصم وتيان حاي أوايان كردو ولا إماش نيالين كرة كمان لا عن بيت سلمة أبي كرة كلا إيما بي أفرمي هاتن بوا هرايك لسر سلمة أم رايش أو رايش حتى قولي لزيتو آخر يكي أوان كرة كيان برد لا إخوان منيش خزمة كان من يان برد ولا إخوان سجن يان كردم أبو سلمة بتاخي تنيا شوبو مدينة أفرمي صالح يا نزيش صالح من لما كمام وهم رجل براسي لخفت يجي قرصة بهم بيزار بهم بيتعقد بهم نزيش أو صالح يعني كم تر لصالح رجل شان آموزاك بلا ما تيه باري أقريان بهم يردكم وبهم لا لكش بزي بيا ما هات هاد بخزماني ودري كاكا يواب أما فرت قناحة عن بوالي كردوه لم يرد كي تانكر لم نال كي تانكر فقيرة صالك كمت الله صالح هذا أجري يبي تعاقتك عك دوازي لي بين باب قناعتي فيها كده متيان ده إنت كيف يغوت أجر الرأي بولا أمير دك برا أفرم من يجوا اشتراكم كده لي أنا زود كردين اشتراكم هنا شيء بي بي سي بخصم سري سؤالي بس تجيبهم سلامي كرم قصة بردمم تمني بسوسة صالة يا الله لشو لما كبر ومدينة بينصت كيلومتر ريا كوز بكين كسي شم دزنك و بيته هاوري و سفرم و برانويك جلديك قاشكانيك اشتيك بيه بيانصن فرمي الراكب الشيطان والراكبان الشيطان و ثلاثة و ركب او بتنياب سيب و سفر شيطان او دوان بروها الشيطان سيب عشتر شكا دنيا هزاشتا افرمي وتم لدلي خوما بشو ان شاء الله خلقانيك مدزك و قناخ با قناخ لقل يعني بروم تا اسم مدينة ارقى مدينة جنازانم أفرمي كم يقدر شار دول كوتمو عثماني كوري طالحة بيام قيشت وتي أوا كشاكي أبي أمي أبو شو ده شي بثانيا أوا ثم أخوة حالا كم بو شيوي اللي هاتو يسا بثانيا عشان بو مدينة بولاي ميردكم وتي والله ما لكي من مثركين أيها وار وشي وجدانك يسا من أول رقبهم تو بثانيا أمهم السفر بكي كافريش بخون سمانه عثماني كوري طالحة شرد بي ورا من لقلت ابو محتائبي ام سلمه فرمي رشمي واشتراكي قلت مولي لبيش ما الروي بتشالا كان قناخ بخناخ سين بخوال جيان ما بيعي شعر بمن بيني وبكرامه رب ادبت له بياو سيد قال انا اكدم لا قسي في وسنا بوا لا شلون شي لا من بايا واشتراكي يخبي لي هذا يا مكدا ابازين اسمي ساحه ما نكرت انجا او دورك وتو جا كيمي ساحت مالك الأوهات وشتركي أبرد ألف يدا أو يدا أي بس توا خزمت يكر كوبان وشتسجلكي دانا كاتي كيش كوقتي ساحت طواب وهلا ساينت بريا كيبينوا دي سانو همي حازنا كردو إيه هنا وبو بردم ليا يخي ليا خوي دورا كوتو أتام السوال أبو ملقم نالكما أجا كسوال أهات رشمي وشتركي قد بمزور قوناغ بقوناغ مني هنا حتى قيان مشاري قبا قباء شاروسكيك بو بيش شاري مدينة كيساتيك الله بشاري مدينة لكو عثماني كوري طلحة بيقيش حو كيلومتر دروي مكة أم بتنياري أن جاءوا بياوي بيقيش بالله ما هو بياو خواه كردية سبب يويكا ببيت هاوري وأم كوشبكا بسلامتي وبقاتوا بميردو معلم هر وصفي وبياوي كرا فرمي لجيامة بياوي وابرزم نبيني و سفري 500 كيلومتر زيادة لحفاج رجيان بيوتشو لدواي أو يعني أماش شي درخات كاك بوخوا ديني لعربة هالبجارف بياوي أوي كي خوزين لهم ملتك عشاكو خرابي كي أما كافريشة بزانا لم 500 كيلومتر بأدبيش اللي يدركو خوي تواني هموش تيشير كالا بصحراء أفرد يجي داماوي بيدا صلاة شد صلاة يجي منالا شد صلاة يجي شيطان نكو تكلي وبلا فرصتي لي بيني ها بياوي مرد نبي هم دينه هل ناقري نبي مرد بي اجينا هم دينه آسان نيبه وشيوه دوايا وفرمي عاملي كوري الربيعة لقل جنكا ليلاك شي أبي حيثما أوانش هاتن كواتا لدواي أبو سلمة أم دوانا هاتو دوايا أو أنجا مالي بورزاكي بيغمار صلى الله عليه وسلم هجرتي أنكت عبد الله كوري جحش قايل رازي به طبعا عبد الله كوري جحش دايكي ناوي اميميك شي عبد مطلبه امي شي درسو فرزاي بيغمر صلى الله عليه وسلم عبد الله كوري جحش فرزايتي خويو جناكيو محمد كوري شاولي اللي خوش يزيد منصب ناوي ناوشي محمد محمد كوري وابو احمد بلاشي أبو أحمد إبراهي كيه أبو أحمد إبراهي كوري ناوي رافعية جنكشي رفاعة نك رافعة جنكشي ناوي فارعي كشي أبي سفيانة كواتد دواثر أم بيهو أبيتها أعوظاوي بيهو غمر صلى الله عليه وسلم أبو سفيان إش خزوري هردو كيانا سوسيام خزماياتي لقل كيه عبد الله هاتوخ جنكيو براكيو محمد كوريو سيخوش كيشي يجي كان شيء زينب يكشي جحش أم زينب كشيء أو آفرثيه كالله أبو بيغمري ما ركرت فلما قضى زيد منها وثرا زوجناكها أعو زينب لقال حمني خشكيا كلا سر زينب داري حدي اللي يدري على مسألة حسانة ولقال أم حبيبي خشكيا أما نش مالكان همي شول كردو بريكا وتنبو شاري مدينة روجي كان إمام عباس كما من بيغمر صلى الله عليه وسلم اللي قال عتبة كوري أبي ربيعة وأبو جهل كأوسر كون مالك عبد الله كوري جحش أبين تشاله عتبة كوري ربيعة أمشي على علي علي كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب هر مالك هر شند سلامت بنو بيو ابن روج يقدي توشي مينتي وآز يشو آزار طبعا خزمي يكن دليا أبو يقصوتي عتبك أويوت أبو جهل وتيجات أبو بويا قريي أو لفظي ولا زمانية توبو بويا قريي بينرخي كوري بينرغبو دواير يقول العباس عباس هم يو برا زاي توبو أم بعينا يا ولا مشاريع أوه هم ماني بش بشكرت هم ماني كده دشمنيك هم ماني لواسكرت بيا بيعصب أبو جهل الله فرعون هذه الأمة شو كبيا وش عصيني دواتر إمام عمر كوري خطاب خايل الرازي به هجرتك أبو الشاري مدينة دقال عياشي كوري أبي ربيعة دقال جماعتي مسلمانة لرواياتك 3525 بخارية و 18512 مسند أحمد بمشي ويهات وبرأي كوري عازب هجرته وفرمي قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام عمر خوي هاد بستي لقلبه والله بالراسية خوي دو كذبون لرقاء أواني الثريان بيقايشت ككات يقايشنا مدينة أوان لقال بيسك صابون بوشيوه ابن إسحاق نايو هر سيان زكاة ذهنية فرمي إمام عمر كهجرتي كر شي لقال خيابر زيد إبراي زيد كوري خطاب وكوراكي زيد شي لقلبو إمام عمر شيتي بر زاواكي خنيس كمير دي حفصية دوات الحفصة بيت الخزاني بيغامر صلى الله عليه وسلم أيو شي لقلبو لقال عمرو عبد الله واقيت أمان السيبران لقال عياشي كري أبي ربيعة وخولي كري أبي خولي وبراقي كناي مالك. أما أنا حمي خزمي إمام عمر. كاتي إمام عمر كهجرة تكر هم خزمان هيكوا كده ولا قال أوانا رئيس. ابن إسحاق بس ندري صحيح إجرته لإمام عمر وطبعا دو طريقه أبو هجرتي. أما الصحيح حقي أنا كلا بخاري هاتو. ولا ابن إسحاق شريعات كراو. أفرمي اتعدت لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن الوائل السامي التناظب من أضات بني غفار فوق السريف. مقصي كيه مقصي زار شو صار بيجزء. أفرمي كاتي كمن يستم هجرة كم سيكذبين منو هشام يكري عاص لقال عياش يكري أبي ربيعة موعد ما نشوبه ناوشي السريف دمي لد مدينة ودورة سريف شنو شيء لايت شمكي شندارشي كميتيال لخواري عشرة بني غفار أبي موعد مان به بشو هم مثلا بريكون بياني لوي أجين هركس لوي آمادبو يعني هو آمادبو أروين بو سفركة أول شيء آمادنا بو ديار جيراو دس بسر كراو إيوش برون شاوري مكر أفرمي بريكوتين بمشي ويا هتا شوينا او موعدي خمان لو موعدي سيدا كان عياش كوريا بربيعان لقل منو عياش هاتين بلام هشام دز بسر كراوة بس جمان هش هادوكمان هاتين خزماني ثرمان ديالا موعدي شوين ثريان بودانا اما خزماني كباس ماقر افرمي همي الحمد لله بيك جيشينو بيك وجيشينو ناوشاري مدينة افرميك جيشينا مدينة طبعا برايش ابو جهل يعني لقلها براي دايكي فرزاشتي دور امتي كناوي عياش افرمي ابو جهل لقل حارسي برايا وتيان شلون يعني ابرايا مان اللي بيت سواري بشتي وشتربون بوريغي هات بو مدينه بدوي ام بياوي فجيشتنا مدينه هات نو يم يعني بيني وبعياش يعني ولد كبرايانا عياش بو خويا دايك مان لوتي تورو يشتوي نزري كردوها شان لقجنا ولا برخور داني شنس يتبرسي بر حتى وانا قريته بولاي امن يعني لقلاود امام عمر فرمي وتم عياش والله امانه يا نبي تو بجرنا بو مدينه وبيدينك والله رازناك اقد دايك اسبي زوري بو يعني ابزان الشان يا لقجيان اقد لو برخور تيني خور بزار يكا ابزان بجيد يلا شيت برسي بريان كاك بجيان مك براك مرورو ایوی دلی نرم بکره و تی دایی کم آخر زور منی خوشه منی زورم خوشه قیش چه که که امجره ارومو نظرکی دایی کم جه بجی اکمو بشکو هنی مالو سامانی شم هی لی بیهنم امام عمرو تی بابا منی چه کم لوانی که پارم زوره لقریشه بابا نیوی سامانه کم با تو باز مرو رو ایتی چی تیو دو زیادر و تی نبا خواه که که آخر تازه دایی کم قینا پاره که باز دایی کم چی لیب کم هر زوری که و تی ده باشه وره تو جو با من بگره ام مشتری من لوشکی تو زور باشتره مشتری چی تابلی جنزو بتواناو شالاك آمان عيار سيخب أبو جهل أو حارسي براي نبي أسم براي توش لم مشترى أنا بزيها أقد داش بزيتي يكسب فيه بقدر شو كأم مشترى زور خيره خزنا يقاتي لا لراكرنا أقد زاني ونيتي كي خراب يعني هي سواري بشتي أم مشترى بو ببل وراو بمدينة تي باش نفسك خو عافيزي عن كده لأن يمر رجع أبو جهل وحارسي براي وتي على براك مولا مشترى كمان باش نروى أتو خير تجاك هاك هيلاق مين ده تو خد دابزة ولا تو أم سواري أم مشتبه مش داب بزي سواري مستكين تو بين بوي مستكانش من ريبكا وتي باج الله هل داب بزي خال بس ينكر خال بس ينكر دو خور من بيشي خويا أنا أبو مكة كسون أبو مكة بدن جبر زي أنوت يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفائكم كما فعلنا بسفينا هذا أوه خالشي مكة أها ببينن ام بی اقلی خزمی خو من چی لیه کری اوش بسن بی اقلگانی خواه تن اوا قلبس کنو بیان هنو کات من تا بخواه گوره مهربان عقیبت من خیر که در دوبلا من لیه دور که دل خوش من که شرزا و اشنا من که بم دین پیروزا و طاعت و عبادت من قبول که هدم لخیر و رحمت و برکت ها بین اللهم زیدنی علما و ایمانا و یقینا و فهما خواه علم من زیاد که ایمان من زیاد که یقین و بروا من زیاد که وحالبون من لم دين زيادك آمين آمين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قولي لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواي قولي أتشينا وخزمتي آية كاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين إنا بو توكيدا. طبعا خواي قولي دواي أوي باسي أوي كرك إنسان هو كاري جناه إنسان كان سربيتشي إنسان كان وغرور إنسان كان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فرمي هو كاركي أوني كأوابزان لبروي جناه كان لبروي خوي جورا كريم وخوي جورا ستر تانا اللي تان خوش منها فرمي كلا بل تكذبون بالدين وكاركي جناه يا وأويا سربيتشي يا وغرور يا وأويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا إخوة نجس بيوت يتانا دعية فرمي وإن عليكم لحافظين تبوت إن بو تأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلاء واتل لسرو تانو رقيبا نافرمي معكم خواهي قولنا نافرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نافرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسر تانو واتل ظالن بسر تانا زالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرود قال فرمي دا فرمي عليكم لحافظين نا فرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيشيان بتاجاري كلاويتشيا أويك حافظن بسر إيهو حافظين نكيري حتى دستلاة قوري أو ملايكتان بقيني طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يقري قابياني بلكو لجير چندین رقابيتو چوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين الزكانم وتمان جاري الباس مان كل وتمان كلمي حافظ جال حارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا بركاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أمقسي أكري أي خواي قولة بوني باراست يعني زور جاريش أي بينين كاتي شوينيك أسوتي قد مصحف يقماوة طولين خواي قولة وتا حفظ قلو باراستويتي أي زكانم حافظ جال حارس حارس او كسي لدر وشتيك اباريزي لدزينو لا لدزين بونمونا يسا حارس كاتي لبر دم بنايا كايا بو اوي كسي خراب نية تجورو بو اوي دزينك لليو كسي نتي زر لبنا كبدا حارس اوي لدر اباريزي بلام حافظ او كسي كالناو اباريزي حفظ باريزقاريتي لتيكتون لشيواندن ساتو كاتيك مشتيك كريم معلبات او تريتي يحفظ في مكان بارد لشوينك سار ده نافر مي حرساتي بقرن واتا با نا يحفظ واتا تيك لشوينك سار ده بو تيقنا تيقاتا كاني وبوغنكا خواي قورا حافظي قرآن وإن له لحافظ واتب اي باريزي لتحريف نك حرساتي يقرن كزني درن وكزني سوتيني خواي قورا حافظ النايل انحلافي باب كري نك حارس بيو بو يخلق نيدرينو نسو تاني كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتونو لشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا باريزو سكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كراما واتشكو واتا باشي واتا برزي أخلاق وات امانت وات رازقوي وات الريس طبعا كلا مجلي رانا كيري حتى تعظيم بقيني خويك وركاتي وصفي اما لكتانا اكا

أفرمي حافظين بنا كيرين بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كرام من جارة كتر بنا كيري هنا هدا جارة تعظيم بقيني كاتبين أينوسن يكم جار فرموي حافظين دواي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم أينوسنو نايلن لنبشي خو اگر چوك أمان اگر أم ملايكتانا إشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا اگر ملايكة تنها إشيان نوسيني كردوكان بوايا اكرا بسر رايتوا اكرا لناو بچوايا بشيوين رايتيك بچوايا حليتي أبوانا أمان أينوسن بلان پيش أو يبنوسن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارا نايا تيك ناچه ناشي من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي ايبينن افرمي ايزانن يعلمون افرمي ايزانن چكا اكريا كسيك شتك ببيني بلا مو كاركي نزاني شتك ابيني ببرچاو توا بونمونا سايريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك ازاني دي بس نازاني چوانا اما ايبيني بلا علم اوي ازاني چوان بيك انكشاو چيش روي داوا بوي اوان تنها كردوا كنابين و ازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا اقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموش تكانن ازانن چي دوتوا چي تكردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي چي بولا كردوا كانتا بويا زانانا فرم كاتيا آية ملائكت ازانن نيتي انسانا كان ازانن بيقمان ازانن ابي خواهي قولي بيغمالي خواهي لفرم ديكا فرمي من هم بالحسنتي او يهمي هبيت بيقى فرمي ومن هم بالسيئة هما كي اكي نسيه خو ملائكت اي نسيه كواتم ملائكت اقاداري نيتي انسانا كانيشن خواهي قولي واي بديه ناون كأقاداري نيتي انسانا كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد بردوامي بقيني واتب بردوامي اوان ازانن اوان نية جاري بزان وجاري نيزان بلكو ببردوامي ازانن كأيوا خريكي چينو چي اكن جا خواهي قولي افرمي چي كأفرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محذوفة واتا نوعي في ألكي ديارينا كدو كخير يان شرة واتا همو قصو كردار وحركات وإشارات أقيني أو حركي إيكي أو إشاري إيكي وإلى دلتاية همو أمانة همو أقاداريتي همو أزاني إتر خير بيان شر بإزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أو إيكن أو أنجامي أدن إموت من جارتي باس من كردو جاوزي چيه لنيوان فعل وعمل طبعا أجزا كانم جاوزي زور قليل لنيواني فعل وعمل سأخوة قلو باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواهي قولا فعال لما يريد كواتا جاوزي چيه بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوة ايوه تخطيطي ايوه زمني ايوه تا جيب جيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي حرق بلين اشتيكا كاريك اي كيت يكسر اي كيت بابيه بالكردنو اي كيت خواي قورا بيويستي بواني دانشيو بيربكاتو بلان دابنيو زماني بيويت فعالو لما يريد حرشيشي بيوي كون فيكون يكسر بابي ابيت كواتا فعل زماني تيانية تخطيطي تياني بالكردنو ايناوي بالكردنو اينية بيغمالي خوشويزا فرمي نهيم لهرشتيكي ليه كرد مازي لي بينن هرشتيكم بيوتن ففعلوا بيكن طواو بيكن و بيوزناكا كبيغمشتيكي بيوتي بيركموا آيا أما شوانك نح فيري كردويتو بيكا و طواو كواتا فعل زماني تيانية بيكردنوي تيانية وهروها عمل زياتر أو كاري كبقصدو إرادة و أيكيت بلام فعل لواني إشارة بي لواني كلمة بي لواني حركة بي كواتا كخواي قورا أفرميف تنانت أوان فعلكشتان أزانن
او زور اسعيه عملكش انا زانن اگر اوي كلا بريكا اي كي ببي تخطيطو ببي بلانو بيركدنو زمن اي كي يكسر ازاني نيتي تشيو بچي نيتي كردو دو بچي مقصدي كردو تا او اولاد تركا عملي بزاني كتو دانشي بيدك اي تو تشيب كمو تشينك خواهي كورا افرمي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين خواهي كورا باسي چوار صفتي اما ملائكتان اكا كا مراقب حافظا بسر ايامو لصفات كانيان اتمان يكم حافظا وإن عليكم لحافظين شكرا شان ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظ يكي بسر اوه وتشمن حافظ او كسيكا اوشتيك ايليت اوشتي ايكي اوشتي اينوسي بامانته كو خوي اينوسي ببيد اسكاري كدو شواندن كواتي يكم امان حافظا خوي جورا او ملائكتاني كمراقب بسر انسان وكرام كاتب ام صفتان يعني ككدو كاني من تو انوسن يكم حافظا تنها نوسيني كي سادنيه بلكو بامانته اينوسن ونايلن يكوشو يكشتي لي كم بيتو لي تكفشي دوم خاون كرمن كرامن واتا خاون ريزو شكون واتا اي انسان تو ملائكتك اللي قلايا خاوني ريزا لاي پروردگار اگر ام ملائكة ام كائنا ام بونا ورا ام ملائكة لاي خوار ريز دار بي اي تو انسان چون شرميلي ناكي سيم صفتيان نوسين كرامن كاتبين واتا حموش تيتو مار أكن بوي لقيامتها كاتي پروردگانا فرمي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا كي بيني كأي بيني تقورو بشوك نسرا ونسيو أنا قورو بشوك وكل صغير وكبير مستطر أوي قورو بشوك بي نسراوة وصفتك كتريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كرد وكد نابين بلكو أزان بشيني تيكردوتا بشي ما بس تيكردوتا وهروها همو كرد وكان أزان بخواطرو بأشكلو بنهينيو خوش بيستكان ببشتواني خواهي قورا لحلق كان يترا أشينا خزمتي آياتا كان يتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو و باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة.

قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كدا فرمي: هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر قريقني لآسي چون بهشتي جغل مردن به. بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي: هل كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجهكي دي كداده. پشوه طبراني با اسنادكي حسن جراويته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي: هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله، وسيوسيجر الحمد لله بلي، وسيوسيجر الله أكبر بلي، ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا. اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن ابي امامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو: پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا، پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان، براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر. پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناوشارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هنراوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البوم يكا بو اشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس امادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب

ذكري ايواران ايوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دا پاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر كس ايوار بيخويني دا پاريز ري ليان تا بياني

0: عين
1: أي زندو راقرو هلصوري نريبون ور بابا زييد داواي فرياكو تندلي ركم همو كارو بارم چاك بكو بو تاو لقنانك مم درد دستي نفسي خوم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

اسلام وشيد الصوزي واخلاص كبريتيا لا اله الا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان ابراهيم بيغمبر عليه الصلاه والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرى بيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمذی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امامه لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دگیارتا و کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجک و بخوینه او هجر رگرگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبه گرابیانتا و عن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعائي کردو و كمو زيادی تيدا نکردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رنوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردينو سين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أكرمًا.
1: جاكاتي قادم زاد لاين پروردگار و تاقي دكريتوا ريزي لدنيتو ناز النعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا و ديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيلاي.

0: جهانا
1: بلام كاتيك تاقيد كاتو ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو ليدا گريتوا دليت وا ديارا پروردگار مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم

نخير او شتانا هيتشي وانيا نبخشين ماناي ريزو قدرا نلي قرتنا وماناي بير ريزيو بير قدريا بلكو ايوا سر راي او بيرو بوچونا چوتانتان ريزي هتيو ناگرنو نازي پينادن هاني يكتر نادن بو اوي خوراك ببخشن بهجارو نداران.

0: ذا متربة
1: كتشي زربي او خلكا نيتواني بسر كوسبو لامبركان دا زال ببيتو ريغاي سر فرازي بغريتبر جاتو سوزاني او كوسبو لامبرانا كامانن ازاد كردني بندو كويليا يا ازاد كردني گردني خويتي لغناهو يا خيبونو سركشي يا خود خوراك بخشين للروجيك دا كغراني وبرسيتي هبيت بتايبتي بوهتي وي كخزمايتي هي لقليدا يا بهجاريك كالهجاري دا لسرخاك داني شيت يا بكوتو كفتكاريك
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: سر راي اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینا وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحمو بزیو مهربانی
0: اولائک اصحاب المیمنه
1: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: اوانشي كباوريان بآيات فرمان كان ايمن نبوا اوان دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سرلشوا وكان اوانا درگاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخرا وو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان.

0: قباها
1: كتي بروايان بهر الشكاني النكرد إن جاوش تركيان سربري او سايتر پروردگاريان ولاتي كاول كردنو لقل زويدا تختي كرد بسريان داو كسيان رزگاري نبو بهوي گناهو تاوانيانوا لكاتك دا كخداي بدا صلاة لسرنجامي او كارشي هر جيز ناترسيد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهر

0: تجزى
1: او جور کسی مالو سامانی دبخشید بود دلو درونی خوی خوابین را دگرید لکاتیک دا که کس تاکی چی وای بسر یوان نیا که پاداش بدرید هوا
0: الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف يرضى
1: چون که تنها مبستی بدست هنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبیت پی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: و الضحا واللیل اذا سجا
1: سوین بتشتنگاو کاتیک خور برز دبیت و کاتی جولو تالا چیا سوین بشو كاتك بتاركا يكي زوي داد پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداري تو نبو وازيل تو نهناو خشمي لي نگرتويت ما ويق وحين هاد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كافراني قريش وثيان پروردگاري محمد وازيل هناو اتر خداي گورا بدروي خصنوا
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: بيغمان قيامتو دوار روج تاك تربوتو لدنيا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اوندن ناز ونعمتت پيدا بخشيت كزور پي رازي وخوش نود دبيت
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: ايا پروردگارت نيبينيت بهتي ويو خيرا دروي ليكرديت وو لا نيبو سازان ديتو حوان ديت يوا
0: ووجدك ضالا فهدى
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيبكيت هدايتي دايتو رينموي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو متو سینر و دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجارو داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربك فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري قرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بود؟

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوریل لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده براستی هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاكاتيك لكاريشي خير دبيتوا خود من دوبك بكاريشي خيري تروا با هميشو بردوام حزو آرزود بو بدا سيناني الرزامن دي خدا بيت بردوام خلچيش هان بدا تا پروردگارد بناسنو لهولي الرزامن دي او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: سوين بهنجير وزيتون كدومي وي بسودو بكلكن سوين خوارني خدا بدروس كراواني بو سرنز راچشان مانا بلام سوين خوارني ايما گوريو گرنجي سوين پي خراوا كدگينيت بچهوي توري سينا كخدا گفتو گوي لقل حضرت موسى لويدا کرد سوين بمشار امينا كما كيا
1: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
0: براسي ايما انسان مان لجوان ترين شيوو ريكو بيك ترين شيواز دا دروس كردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه اسفل سافلين
0: اگر ريبازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانه و لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام دا و پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي لي كردويت با ورد بروجي قيامته لي برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: قادر
1: اما براسی قرآن من دا بزندو تخواره و لشوی چی بفر و ریزدار دا جاتو توزانی شوی بفر کامه و تخیر و برکته که
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانغ ريز دارو خير دار ترى واتا پاداشت عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورة
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بطيبت بو سرداني خدا پرستان بو سرداني مزگوتكان بو جوه گرتن لقرآنو حتى دوي
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسوديو آشتيو هيمنيو رحمتو مهربانيا حتى كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي ويادي خدا ببات السر بإيمان باوري دامزراو بتما بوني پاداشت الرحمت خداي قورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابكان لقل مشركوها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسرداد خوینیتوا که قرآن

0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویدا هیا
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
0: جاخاون كتابكان دست دستو پارچا پارچا نبون دوائي اوان بيت كبلغو نشاني آشكرايان بوهات درباري پیغمبرو قرآن

0: براستي اواني بيبا وربون لخاون كتابا كانوا مشركوها والقران دخرنا الناو آقري دو زخوو بنامري تيايدابو هميشه دمين نوا هر اوانن تاوان بارترينو خرابتريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان أواني إيمانو باوريان هنا ووكارو كردو تشاك كانيان أنجام داوا هر أوانن تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: خوشی شایته لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنیت بگمان آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتین و حل پیا کدستی لی جیر بو رزیل و رجد و تروکا
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
0: أيا أوجور كسان النازان انتي بيش ديد كاتيق لغور كان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر همو إلى كارنام كان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
0: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: القارعة ما القارعة
0: يشيك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو اي انسان تي فيري كردويت كالقارعة شيا
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
0: چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديت سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
0: جا اوی ترازوی خیری سنجین بیت اول لبارو دوخی چی خوش و آسود دا جیان دبات سرو زور پی رازیه
1: و اما من خفت موازینه فا امه هاویه
0: اوشی ترازوی خیرو چاکی سوگ بیت گناهی زور بیت او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
1: و ما ادراک ما هیه نار حامية
0: جاتو تزاني هاوية چيا اگريشي زور ستنرو بلس دارا هر جيز خاموش نابيتو تيني كم ناكاتو لكولي نابيتو
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: خلچنا هل پکردنو پیش برچتان بو زور کردنی مالو من دالو سامانو کوشکو تلارو هتا دوائی یوی سرگرمو سرگردانو بی آگا کردو اللہ خدا ناسیو دینداری هتا او کاتی کدمرنو دبرین گورستان دخرین ناو گوری چی تنگو تسکو تاریکوا
1: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
0: واز بهنن لموضوع دزانن تقر يكتان بو خوتان گرتو توا تبلا يكتان بسر خوتان هنوا ديسان ودليم واز بهنن
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
0: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانین و دلنیا یچی تواوه و به آگا ندبون لخدا ناسی سوین بخدا بگمان دوزخ دبینن دوزخ یچی توخه نرو پر لآزار و ناسوره
1: ثم لترونها عین اليقین
0: دوباره سوین بخدا دوزخ بچاوی سرتان دی بینن با آشکراو دلنیا دبن کچند سامناکا
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: باشان سوين بخدا لو روشدا پرسيارتان لدكريت درباري همو نازو نعمتكاني دنيا چونتان پيدا کردوو لچي دا بكارتان هيناوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: سوين بزمانا سوين بكاتي عصر براستي آدمي زاد لزرر من دي وخسارد من دي دايا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بيجغلواني كباور ينهنا وكارو كردوا تشاكا كانيان أنجام داوو أمشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا بابندي حق بن بابندي حقيش بيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آمشغاري يكتريان كردوا تا هميشو بردوام خو غرو آرام غريش بن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند ومهربان
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
0: هوار آهنا لبو هركس هيك كبشوين كمو كريدادا قريتو لعيب عاري خلچي ددويت او کسی مالو سامانی زوری کو کردو تو و هر خریشی جمار دنیتیو دلی پی خوشا رزیل و بخشندن نیا
1: یحسب ان ماله اخلده
0: و دزانید براستی کمالو سامان کهی دبیت هوی تمن دریجیو نمری بوی
1: کلا لینبذن فی الحطمه
0: نخیر سوین بخدا بسوچی و رسوائی فرید دریتناو حطموا
1: وما ادراک ما الحطمت نار الله الموقده
0: جاتو چوزانی حطمت چیا بریتیل آگری داجیر ساو بلیس داری خدا

0: مهدده
1: واقري رودا كاتن ناو زرقي دلو درون كان كمال بندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيقمان او اقرو دوزا خل شوينك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تن ستونيا چي اقري ني دريش دان هيد جمو زولي چان بونا كريت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: لبروی قریش هو گرب و خوی گرتو بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کوات با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبه بپرستن
1: الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
0: او ذاتي لبرسيتي رزگاري كردنو خوراچي پي بخشينو لترسو بيمي جردو ريگران پاراستونيو آسايشي بودابين كردون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
0: ايا سرنجد ندا ولو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو او جوار كسا اويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت
1: ولا يحض على طعام المسكين
0: هاني كسي جنادا تا خواردنو خوراك ببخشيت بهجارو نداران

لشرو خرابي اوي كوسوس وخطر وخيال دخات الضلوه كخناسه بريتي لوي كوسوس فريد دات السينه ودلو دروني خلتشيوا لجنو خلتشي لجنو كو ادمي زاد اوانيان كشيطان صفتن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصطفى حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قولي لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواي قولي أتشينا وخزمتي آية كاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين. إنا بو توكيدا طبعا خواي قولي دواي أوي باسي أوي كرك إنسان هو كاري جناه إنسان كان سربيتشي إنسان كان وغرور إنسان كان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فرمي هو كاركي أوني كأواب زان لبروي جناه كان لبروي خوي جورا كريم وخوي جورا ستر تانا اللي تان خوش منها. فرمي كلا بل تكذبون بالدين وكاركي جناه إيوا أويا سربيتشي إيوا غرور إيوا أويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا إخوة نجس بيوتي أتانا. دعية فرمي وإن عليكم لحافظين تبوت إن بو تأكيدة عليكم بلغي لسر برزي استعلاء واتل لسروتان وو رقيبا نافرمي معكم خواهي قولنا نافرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نافرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسرتان وان واتزال بسرتان زالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاري كيتر وبرود قال فرمي دا فرمي عليكم لحافظين نا فرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بغيني واتا بتايبتي ايش يعني بتعجاري كلاويتشيا اويك حافظا بسر ايو حافظين نكيريه حتى الصلاة قوري او ملايكتنا بغيني طبعا حافظين نكيريه وجمع ايشا واتا توي اي انسان اقادار با تو لجير يقري قابياني بلكو لجير چندین رقابيتو چوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين عزيزة كانم وتمان جاري تلباس مان كل وتمان كلمي حافظ جاي لحارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا بركاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أمقسي أكريه أي خواي قول بوني باراست يعني زور جاريش اي بينين كاتيا شوينيك اسوتيا قد مصحف يقماوة والله انخواي قولاوتا حفظ قلوب على استويتي اجزا كانم حافظ جاي لحارس حارس او كسي لدر وشتيك اباريزي لدزينو لا لدزين بونمونا يسا حارس كاتيا لبر دم بنايا كايا بو اوي كسي خراب نية تجورو بو اوي دزينك لليو كسي اقناتيا زرل لبنا كبدا حارس اوي لدر اباريزي بلام حافظ او كسي كالناو اي باريزي حفظ باريزغاريتي لتيكتون لشيواندن ساتو كاتيك مشتيكا كريم معلبات او تريتي يحفظ في مكان بارد لشوين

0: تيكي سارده نا فرمي حراسي عتي بقرن واتا با نا احفظ واتا تيك لشويني كي سارده بوي تيكنا چه بيكاتكاني و بوغنكا خواهي قورا حافظي قرآن وإنا له لحافظون واتب أي باريزي لتحريف نك حدث ياتي أقرين كزن يدرين وكزن يسوتيني خواهي قورا حافظا نايغلي انحلافي بيبكري نك حارس بيو بو يخلق نيدرين ونسوتيني كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتل لاي خواه باريز وشكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كرامة واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس طبعا كلا مجلي رانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما ليكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كرامة جارة كتر با نكير أي هنا هذا جاري تعظيم بقياني كاتبين أينو سن يكم جار فرموي حافظين دواي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم أينو سنو نايلن لنبشي خو أغتوك أمان أغر أم ملايكتانا إشيان تنها نوسيني كردوا كان بوايا أغر ملايكة تنها إشيان نوسيني كردا وكان بوايا اكرا بسرايته واكرا لنا وبشوايا بشي من رايتك بشوايا حليت يا ابو انا امان اينو سن بلان بيش او ابن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا غوراني بسرانايا تيك ناتشي ناشي من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون نا فرمي يرون نا فرمي أيبينن أفرمي أيزانن يعلمون أفرمي أيزانن شكا أكري كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك أبيني ببرشاو توا بونمونا ساريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك أزاني دي بس نازاني شوانا اما ای بینی بلام علم او ازانی چون پیکن کشاو چیش روی داوا بو اوان تنها کردوا که نابین و ازانن چیشت کردوا واتا یعلمون واتا آگاداری نیتو خواطرو تفاصلو مقصدی هموشتا کانن ازانن چی دوتوا چیت کردوا چون کردوتا بچی ما بستی کردوتا نیت چی بولا کردوا کانتا بويا زنانا فرم كاتي آية ملائكة أزانن نيت إنسانا كان أزانن بيقمان أزانن أبي خواهي قولي بيغمري خواهي لفرم ديكا فرمي من هم بالحسنة أو يهمي هبيت بيغمري فرمي ومن هم بالسيئة هم كي إكيو نسي خو ملائكة نسي كواتم ملائكة آقاداري نيت إنسانا كان إشن خواهي قولي واي بديه ناون كآقاداري نيت إنسانا كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد بردوامي بقيني واتب بردوامي اوان ازانن اوان نية جاري بزان وجاري نيزان بلكو ببردوامي ازانن كأيوا خريكي چينو چي اكن جا خواهي قول افرمي چي كافرمي يعلمون ما تفعلون متعلقكي محزوفة واتنوعي فعلكي ديارينا كدو كخيريا شرة واتهمو قصو كردارو حركاتو اشارات اقيني او حركي ايكي او اشاري ايكي ويلا دلتايا همو امانا همو اقاداريتيو همو ازاني اتر خير بيها شرب ايزاني افرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون او ايكن او انجامي ادن اموت من جارتي باس من كردو جاوزي چيه لنيوان فعل وعمل طبعا اجزا كانم جاوزي زور قليه لنيواني فعل وعمل سخواي قال باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواي قال فعال اللي ما يريد كاتي جوازي تشيه بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوة ايوه تخطيطي ايوه زمني ايوه تا جيب جيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي بلين اشتیکا کاریک ایک یکسر ایک بابی بیرکرنو ایکیت خوای گورا پیویستی بوانی دانشیو بیربکاتو پلان دابنیو زمانی بیوید فعالو لی ما یورید هرچی چی بیو کن فیکون یکسر ببی عبید کواتا فعل زمانی تیانی تختی تیانی بیرکرنوی ناوی بیرکرنوی نیا پیغمالی خوشوی زفرمه نهیم لهرشتی کلیه کرد مازی لی بینن هرشتی کم پیوتن ففعلو بیکن طاو بیکن و پیوز نکه که پیغمالشتی که پیوتی بیرکموا آیا اما چونک نه فیلی کردوی تو بیکن و طاو کواتا فعل زمانی تیانی بیرکرنوی تیانی و هر وها عمل زیادتر او کاری که با قصد و اراده و ایکیت بلام فعل لوانه اشاره بی لوانه کلمه بی لوانه حرکه بی کواتا که خواهی گوره افرمیف تنانت اوان فعلکشتان ازانن او زور اصعیه عملکشتان ازانن اگر اوی کل پره که ایکی ببی تخطیط و ببی پلانو بیر کردنه و زمان ای که یکسر ازانی نیتی چیه و بچی نیتی کردو تا بچی مقصدی کردو تا او اولاد ترک که عملیش بزانه که تو دانشی بیره که تو چیب کم و چی نکم خواهی که وره افرمه و اینا علیکم لحافظین کرامن کاتبین خواهی که وره باسی چوار صفتی ام ملائکتان اکا که مراقب و حافظن بسر ایمو لصفات كانيان وثمان يكم حافظا وإن عليكم لحافظين شو قال شين ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظ يكي بس لوي وش من حافظ أو كسيكا أو شتيك أيليت أو شتي أيكي أو شتي أينوسي بأمانته وكخوي أينوسي ببدأ سكاري كدو شو عندن كواتي يكم أمان حافظاً خواي قولة أو ملايكتاني كمراقبن بسر إنسان وكرامي كاتبن أم صفتاني يعني ككردوكاني من توعو نوسن يكم حافظاً تنهاك نوسينيكي سادانية بلكو بأمانته أي نوسن ونايلن يقوشو يكشتي لي كم بيتو ليتيك بشي دوام خاوان كرمن كراماً واتا خاوان ريزو شكون واتا أي إنسان تو ملائكتك لقلا يا خاوني ريزا لاي پروردگار اگر ام ملائكتا ام كائنا ام بونا ورا ام ملائكا لاي خوار ريز دار بي اي توي انسان چون شرميلي ناكي سيم صفتيان نوسين كراما كاتبين واتا حموش تي تومار اكن بوي لقيامتا كاتب پروردگانا فرمي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا كي بيني كأي بينيت قوروبشوك نسرا ونسيو أنا قوروبشوك وكل صغير وكبير مستطر أوي قوروبشوك بي نسراوة وصفتي كتريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كردا وكد نابين بلكو أزان بشينيت يا كردوتا بشي ما بست يا كردوتا وهروها همو كردا وكان أزان بخواطر و بأشكرا و بنهيني و خوش ويستكانم ببشتواني خواهي قورا لحلقاني ترا أشينا خزمتي آياتكاني تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلو

برنامه هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانان هواري محراب بريس طالب درباس أماد وكشكشي دكان برنامج هواري محراب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

0: ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل

0: مخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم علي

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خواه وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودن وسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره کی تري نکردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زياتر لو أو ذكره کرد بيت.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس بارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وگ مترسیم هی لقارو سزای تو امیدیشم بهیز بمهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم هی بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هی بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بک بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبییک الذی ارسلت وتم و رسولیک الذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبییک الذی ارسلت پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويله به دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمتی خوید اعداد ناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدست خوتا حز کید لم خوم دا خبرم دکیتا و وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وليد قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو اگاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اواني خوشبا اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه که لعمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بوا و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیر لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشندهی خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری که دبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبر خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن که لپاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دوپشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمن ينداد نيمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشیو گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناه نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا املكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن پشوا مسلم گراويتيو فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگرا بزیادی شوا که اوچوارو شانیش امانن. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته. بمچوار مانایا واتا بقي جماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي پي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كلا جمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بله سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اواندي ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماماستاي راوكاري فرمودکان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوینکا لچند بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن ورجکی دادنیشت کمال نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

أمنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو پارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنوا فرمانا كانم پرشتقوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

سَبِيقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ